0: اعتذرني فردا، وأنت خير الوارثين وأنت أرحام الراحمين. الحمد لله الحمد لله يا الله.
1: نادي كوتا KL 1:30 hingga 4 petang.